نحنا منا أضرب، نحنا كلنا مثل بعض مثل بعض. ما رح نسكت، صوتنا في قلبك، صوتنا صوتنا.